بن زمان اللي في مونكس ميوزك اسم ميوزك ميوزيكا قادلة تينج you know. بس من ليف مونكس كونتري نا كونتري من ليف مونكس فيش بعد بيبل ميت يور مان ان تايم اند سي جود مورنين انكل نيس هاو يو دو جاد بليس يور ماي سون من ليف مونكس ذم بيبل من ليف مونكس بيبل جيت اب اند كوس كوس افري دي سو مي هاو از ا راستا فروم كرييشن سو از راستا از ا ويل تينج از نوت ان انفلوينس راستا ذا تينج ايفري تينج ايفري اذر تينج وي دونت نو وات جو اون بوت ذا اذر تينج ذم راستا ذا فيرست